اسم سويس مال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعقدكم نهار الجمعة الحلقة ديال حلقة النون بيكسازي على راديو نعرف. والجمعة زي الساعة 11 نبديس زي خاودة نايت مسويت معاكم لاف مليح الصحة الظاهر هنا كان تدعم البرامج النور السنتين وبرامج نايت مسويت معاك مقسم من تزكوا سخور أماتي السامي ديك الحكيم السنين تاع حاجة مثلا وسويت مثلا برامج نور نعرف كي جميع المجالات مع الرياضة نخضع كل النواحي ايت مسويت معاك نقرا لكم قيمة كاينة نقرا نحتاج القرآن أماتي السامي ديك الحكيم أنسى السلام.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معان زيت ساعة تنتان رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.faustad.com.

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتا رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.com

0: النهار العجوز السهره تم تقران حجار ندايس على كورة مسان الطاس الفنانين والفنانات رفو اكلني وجداد اكل فنان الناس المعروف المحبوب سلام الريفي
1: غزير غيفوت غزير غزير مواشي ما غيفوت غزير بيب بيب
0: وراه

0: ريف. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتا رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.fausta.nr

أيت نسويت ما السلام عليكم أزول خاوم أزول خاوند ترحب زخوم جي ساعة ويسنين برنامج نو برنامج عارف عندكم تسعد زي خاوستات زي خاودة أيت نسويت ما جي ساعة ويسنين غانغ إي جمسكا جي الحقيقة وجمسكا فني جي جن فنان نو أننا غيّن موسيقى نهارا مباشرة لاني تيجي استوديو ونحاول ما مقاكيش نسير شي حاجة ومثنا مصطفى زي مجموعات الرماح ونشنين دي برامج النغ نعرف نسعد زين دين الخودة موخذكم القالب دا برامج نكوم زيكوم غاكوم برامج نتعرن ذيني ثلبدا غيمين يقنن غي يمنوسن نيث مثنا سويث مثنا إريفيين تريفيين نيزدغن دانيتي غي هولندا غي أوروبا من كمر وأموخ نتعر ذيني ثلبدا غي مسلايين يتقنن غي يمنوسن نيث مثنا إريفيين تريفيين نيجان غي ذيخر موثنا تبعت الحالة مختزريم غي من يعذان نشاهدين استمقران دي الحدث اللي يوقع عن المغرب الحدث السياسي الانتخابات التشريعية انتخابات البرلمانية نيوقع عن سيور المرشحين المرشحات مختلف المناطق ومتابعة الحال إلى الجارج مشاركة صغار نصينتي زيارة ذي وعريف مشاركة المليح شين دحز داكس ومتابعة الحال نشاغ واري كورشي ماركة الألوان السياسية نجا ممكن متابعة الحال قل قد الاستطاعاتنا لوقتنا نسيورة قل المرشح الحزب العدالة والتنمية المرشح العدالة والتنمية السيدة حنان معروفي نسيورة مرشح اليسار المتحالف اليسار السيدة نبيلة منيب أج مرشح تقدم اشتراكية السيد بودرة محمد بودرة أم غنسي برعب تبعت الحلق مرشح نشاع واري علي بن مزيان أستاذ علي بن مزيان سيسم من النهج الديمقراطي العمالي اثنين مقاطعة الانتخابات الانتخابات المغربية الانتخابات التشريعية المغربية تبعت الحني عذان 23 تسعة عذان مهم المشاركة غير مشاركة مهم بسنيني ضعيفة لأن مشاركة من 30% وجيشية المشاركة تم قرانت ومتابعة الحال نسبة المشاركة والنسبة المسجلين يعني مسجلين كي اللوائح الانتخابية وتجي شي قاعي ولا ميغاد جا الحق التصويت مسجل كي اللوائح يعني ما كانت تحسب العدد هذه على هذه تفذ النسبة يوذني نقد من يصوت يعني نشارك كي اختيار البرلمان الجديد تف نسبة تمزيان بزاف مهم على اي الانتخابات ساندي الحزب الأسنة والمعاصرة البام جي المرتبة ذم زواروت وتبعت الحال وتم التعيين وقع التعيين وخلنا رئاسة الحكومة زي الحزب الأسنة والمعاصرة وتم زواروت جي التاريخ يعني المغرب يعني ذي وقع وزيرة يعني المرأة كرئيسة الحكومة في المغرب طبيعة الحال وديجن وحسب ديجن حاجة جديدة في المغرب طبيعة الحال إنه ذم غاثة توضع المنصب مونيتي غاس رمزية ينس غاس معنى ينس ذم قران طبيعة الحال اخصى عوذ رمزيا المرأة كرئيسة للحكومة في المغرب رمزية مغام طبيعة الحال طبيعة المجتمع المغربي طبيعة الحال نجا مجتمع محافظ مجتمع ذكوري التوض مغاث تيري رئيس الحكومة ديجن حاجة يعني تم قراند ومشا يوذاني منو سنسن ذي مقران بزاف يوذاني منو سنسن غاسن يسقسيين غاسن ديني
التحديات كي كل المصريين التحديات كي الصحه كي التعليم كي الخدمه يبدا الزون زون سبيطاف هذه الدواء زون يضبيبا يبدا الزون مدرسه المليح هذا غنداون سنه كونن يبدا الزون الانفراستركتور زون يعني يبريد الزون مغال مثلا النواحي مثلا معارف هذه السكه الحديديه هذه نبريد هذه التواصل جاودان باش خدمني بدا تحرك الزون تشغيل الشباب مهم ديني تحديات تم قرانين يوذن تبعية الحل واش منايا انه اذا مغاطة تعالى الدور شن الدور نظر كتازي زي الحكومة هني عدن يتغيما غم تبعية الحل هذا سقسي وذين وذن يقانك لا لان هنقوقع خاصة مثلا الاراء بعض الاحزاب مثلا الحزب الناجي الديمقراطي العمالي نقان باللي القضية ودي شقت جي مرأة يعني جي رجل وإنما مسألة جي الصلاحيات فصل السلطات جي المغرب إنه أن المؤسسة البرلمان وشي يعني شين السلطة تم قرنت جي المغرب باش ذي حدد تا ذي حدد البرلمان ذي حاسب الحكومة ذي سوى الحكومة ذي رقب الحكومة يعني أنه يخصد أن يعاد تعديل ترى مثلين تعديل الدستور وأنه يوقع فصل السلطات فصل حقيقي للسلطات يعني يديريج مؤسسة البرلمان تيري مؤسسة مستقلة والقضاء ديري مستقل وأنه تيري الملكية البرلمانية والجيشي أمرخ الملكية ديال المغرب نجي الملكية تنفيذية. المهم الآراء السياسية تختلف ديال المغرب ديني زي الأحزاب زي المهم زي الجماعات نقاط على المهم الحزب الناجي الديمقراطي العمالي نجم تبع الحزب يعني قانوني مسجل في المغرب وذني الجماعات توسنس الجماعات العدل والإحسان صدرن البلاغ وقت قاطع عن اثنين انتخابات ولا إنما المقاطعة أن يوقع لا يعني أنه ينكور شيء تبع الناجي الديمقراطي العمالي يتبع الجماعة العدل والإحسان شي حاجة وإنما إذا قاطعا لأنه إذا نويسن زي الخمسينات إنه الانتخاب تبع الانتخاب الوعود تبع مدياوية ويتوقع والو وتبدير والو إذا تبعت الحال توقع ما يسمى وتجي مقاطعة وإنما توقع تسمى إذا ويسن توقع العزوف استعرف تسمي إذا العزوف إذا من اللي نصافي وقيم من عائلتهم من أيني وقانا خير مهم وخشى ينجح ينجح بنامي مهم وشو بدر يعني مش يوقع رئيس إذا مهم يجد وورا جيها أنه نشين سنة زارة ذي وعرف تحاول ممكن أن شاك أن يعني أول نغ يعني أول نغ ذي زمان جي المجال وانيتي خما تفن قيم لبدا أمسواض أكتمواث النغ أمسواض أجي منوسن القضايا نتهمان إمغربيين لذا نتي ذي خارج أوروبا را جي المغرب أخذكم مني أخزار أخذ أنجين سي مصطفى انت اقتكينا داكي استوديو يمكن دي سروخا استوديو خما تفكيسني شو مساوار غزاري مثلنا داكي طاقم تقني الوخنا حتى شي حاجه الموسيقى ومن بعد داكو من دور راه مسويت ما قيمتها كانوا

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتاع رحيط الشيخ وبريد سنيان اف ام 106.2
1: ناخذ الانترنت www.khaustad.nl/arif
2: اي مسوي ما قاشكم البدا تصنفهم برنامج عارف عندكم تسعد زين دين الخاوده اي مسوي ما غنقولكم ني غنرا غنغنيتي ايجن نجي نغدا نقران ايجن فنان الفنان نغ مصطفى نترحب زيك كنترحبوا بك مصطفى
3: سيدي مرحبا بكم داتوما جميع
2: كنترحبوا بك وكنرحبوا ب دومات شعايف وكنرحبوا دومات محمد التمساماني
4: خويا عمر
2: خويا عمر المهم ان هرا غير ما سويت ما مختص نمشي ندير هاد السيمانات مكتا تبع عندي وين السوار كي السياسه هذه من وسند مرشحين انتخابات قوى يساري قوى اسلامي قوى ناث ان هرا غنبدا شويه الجو قويه ويا غنقصها شويه الموسيقى هاك الفنان مصطفى فنان مصطفى بطبيعه الحال انت انك في 2006 عقد مجموعه الرماح مجموعه الرماح تبع القن السنين سين دغ نعاود سين دغ نديتي كي سين دديتي اسكو سمينو تعيش زخ نغطاس سوارج نغطاس يا شعيب يعني الفنانه تبع الحال الموسيقى نسنت موسيقى غيوانيه
5: مدرسه غيوانيه
2: صح. مدرسه غيوانيه يمكن دومة محمد تقى محمد تمساباني تقى الفنان يمكن أنا غيسي وش أنا غيوش شن فكرة خ سنش كي حاجة خ مجموعة يثر الرماح
6: وخاص نسين خشط طاس مش ذي اللقاء شفت معرض إذا بين مراثين روح كتاك سي مصطفى النوم كي سطاس كل ثوري جواع ضعنا خذ قامل يتو يتو ضعنا ونشكر إذا طاس بالنسبة للموسيقى نسنت عجيبة خطاس ديجن الموسيقى هي زيد الطاس
2: تبع تحل شن قاريف غانا الموسيقى الغيوانية وتتمثل دي عارف
5: مجموعة توتون
2: مجموعة توتون
5: بالنعمان أنو مزيغ
2: بالنعمان إنو مزيغ
5: إنو مزيغ
2: هذي غاس
5: نشيقاس موسيقى ورمة وليس نقا الغيوانية نقاس الموسيقى ورمة
2: موسيقى ورمة
5: ربانجو يخدم تولد الغشاء إن غاس غبارة يخدم سيرم أجون يخدم سيرم طنطام يخدم سيرم لا جهوز سيينة الموسيقى مورمون
2: اسمع كل شيء ذا حقيرم
5: غير ذا حقيرم
2: إذا شين قاعرف غانا مخل نيدرو خطوتون غانا قي قلنا واحد نضو غانا بالنعمان
5: نعمان
2: إنو مزيغ إنو مزيغ شو
5: إنو مزيغ سوقن
2: قاك تصريح خسنو لك الشيخشية تقل غيوان تقل غيوان
5: اثنين
4: نمط الغيوان
5: وغاسن تسمى مدرسة غيوان يراني اثنين وسيدة في الحقيقة اثنين المؤسسين مزورة يأسن الغيوان موسيقى ورماون وبعدين تبع اثنين بالنعمان السنة غانخ شيق الحسيمة وسين توتون
2: يمكن
5: جيل السبعينات كل شيء
2: يمكن سوى سعاس إيزن زارن تقلنا إن نواحي سوى النواحي أنت سوى أنت كنت توتون تقلنا واحد الغيوان بس ما يمشي مجموعة أخرى من غير كتدرب يعني بالدرجة كدير كيدور كديروا الغيوان
4: شي
2: مجموعة أخرى في المغرب
4: نمط الغيوان يظهر في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات مجموعة قاع في الظاهرة يعني كان المشاهب
2: أمشان.
4: ناس الغيوان جيل جيلالة هذو المجموعات اللي بارزة في ديك الوقت بعد طلعوا بجموعة أخرين يعني مثلا بحال السيهام بدأت أخذت النمط المشاهبي بزاف المجموعات اللي يعني تبعوا النمط يعني وبالنسبة للموسيقى يعني الاختيار الآلة نتاع البانجو مثلا كان القوف من الجهة نتاع سوس أكادير إذن زارا راكين فراقي بزاف تهما خداوا هذا النمط بعد نتاع
2: يعني المؤسسين الأوائل هما الغيوان يعني هما الأساس هما المحور
4: الغيوان ونقدروا لأن اللون تاع الغيوان ماشي هو اللون تاع المشاهد هو في اختيار الآلة يعني مثلا الغيوان اختاروا آلة البانجو يعني أما المشاهد اختاروا آلة الموندولين لأن الشريف كان عايش في الجزائر الوالد نتاعه موسيقي جاب ديك لأن الآلة كانت أصلها من يعني من داخلة ماشي جابها معاه طورها لعب بها خرج بها نمط بقى لي حد الان راه خدامين
5: يعني ماشي يعني شي حاجه جديده بالنسبه
4: واش الشريف جاب شي حاجه جديده يعني
2: واليوم غادي تتمتعنا بشي مقاطع ياك
4: غيوانيه
2: كاملين
4: تمتعوا
2: الكلمه لكم نعم

0: صحيت
1: المجموعة ما كاملاش يعني كان غير
0: هذه غير هذا
1: صار بعض الاصوات
0: طبعا رائع المقطع ديال الغيوانيه كان
1: ايوان هو نفس الغيوان
0: للحال سميتها
1: اهل الحال
0: اهل الحال
2: دابا غنمسيو الصبرا وشاتيلا
0: لا غادي نتبعات الحال حنا هنا مازال الليله طويله غادي قبل ما نمشيو للصبرا وشاتيلا نبغي نسولك واحد السؤال على الرمح انتما عندكم يعني انتاجات ديالكم ولا كتقلدوا مثلا الغيوانيه ولا عندكم
1: لا ما كاينش حتى شي
0: ما عندكمش انتاج
1: يعني كنعاودوا الاغاني تاع الغيوان ومشى يعني اغاني الجيل الظاهره
3: وما فكرتيش زعما انتم ديروا شي حاجه مثلا
1: يعني المجموعه المجموعه الا كنت باغي دير خصك تكون مفرغ الموسيقى حنا موسيقى دايرينها يعني اش غادي نقول لك هواية موهبة
3: وما كانش شي فكرة زعما باش تعمل شي حاجة جديدة
1: ما كيخصها علينا خصها مجهود ماشي شي حاجة سهلة باش غدير النمرة راه خص يكون عندك الوقت خص ديال الكلمات توزيع فهمتني خص يكون عندك
0: اوكي وانتم في هولندا يعني كتديروا اوب تريد بزاف كتشاركوا في
1: واحد الفترة كنا نشاركوا بزاف في المهرجانات يعني المهرجانات اللي كيديروا من بعد ديك الازمه تاع الاقتصاديه نقصوا بحال نقصوا على المهرجانات بحال نقصوا الوقيته تاع اش غادي نقول لك من 2008
0: واقيلا
1: هكاك من بداو نقصوا السبسيدي تاع السبسيدي نقصوا على المهرجانات وتحنا بحكم بنادم كبر ما بقاش الوليدات كتفرغ بزاف يعني ملي كتكون عندك اسره كتاخذ منك الوقت بزاف يعني
0: كما الحال كاين
1: اكراهات العمل كتبقى غير بعض المرات ملي كيلقى انسان شي ثغرات هكا كيتجمع مع الدراري
0: اوكي غادي نمشيو
2: اغنيه
0: صبر وشتيله

0: شكرا شكرا. يعني هذه
1: مختزلة مختزلة
0: هذه ديال
2: الغيوان
0: الغيوان سبرة وشتيلة على المزرعة ديال سبرة وشتيلة في 82 أظن، وكتشوف يعني الحضور ديال القضية الفلسطينية في الموسيقى
1: الظاهرة
0: الموسيقى المغربية. ومن تبعة الحال دابا كنتكلموا على تسمع كلمات الأغنية أطفال ذبحات شيوخ وعيالات، وهي نفس ما حدث يعني في بعد أقل من عام، في يحدث اليوم تبعة الحال يحدث كل يوم في غزة
1: سبحان الله. بعد الأغاني يعني خالدة
0: خالدة والوضع هو الوضع يعني الناس ذبحت في 82 وتذبح اليوم في 2026.
1: المجازرية هي الأسلحة اللي تبدلت
0: يعني انتم يعني سولتكم مثلا على كيفاش كتشوفوا علاش هاد الغيوانية تلقات هاد التجذر وهاد الشعبية في المغرب، ولات يعني واحد الإشعاع، ولات يعني المحور ديال يعني انتجت لون موسيقي جديد وتجذر في المغرب كل المناطق ديالو بمختلف اللهجات ومختلف اللغات المغربية.
1: لأن لقات إقبال. السؤال علاش لقات إقبال؟
0: لأن
1: حتى المواضيع اللي كانوا يتخاذوا مواضيع يعني معيشية، مواضيع فهمت، مواضيع نتاع الوضع
0: ديال الشعب، مواضيع اوكي.
1: كاين إلا خديت أي أغنية نتاع الغيوان إلا فيها تلميح للجانب نتاع المواطن.
0: ومن الناحية الموسيقية واش هما يعني نتجو داك الشيء يعني 100% جا جديد، ولا عنده شي جذور في الموسيقى المغربية؟
1: عنده ارتباط بال
0: عنده ارتباط بشي حاجة، ارتباط
1: بالتراث ضروري، عنده ارتباط بالجذور.
3: هو هذا السؤال اللي بغا يقصد، واش هذا اللون كان يعني من قبل
0: وطوروه يعني
3: هما اللي بدعوه؟
1: لا لا، هما الظاهرة ظاهرة يعني ما معنى ظاهرة جديدة ما مألوفاش يعني
3: ما كانش
1: ظاهرة يعني ستيل جديد
0: مثلا
4: ستيل ديالهم يعني
0: مثلا بحال الراي. الراي في الحقيقة اللي مشيتي للموسيقى ديال الراي إلا رجعتي كتولي يعني الموسيقى القصبة يعني دمجة دمجة القديمة في الجزائر وفي الشرق طورات للراي
1: بالآلات
4: بالآلات. أي مغني في العالم اللي نجحوا بزاف يعني من يعني اي مغني في العالم كتلقى اللي عندهم ستيل ديالهم هما اللي نجحوا في العالم. مثلا الا مشيتي اي مغني ناجح يعني في الفن هو اللي عنده ستيل خاص ديالو. يعني مثلا الا مشيتي للشاب خالد، مشيتي ناس الغيوان، مشيتي للمشاهب، مشيتي مثلا ستيل ديالهم يعني عندهم واحد
0: المارك الماركه ديالهم اللون ديالهم
3: ستامبل.
4: حتى حنا الريف عاوتاني مثلا الا سمعتي اللون تاع سلام الريفي يعني ستيل ديالو ما يقدرش شي واحد عاد ينوض عاد يقلدو يعني صعيب بزاف يعني داك الشيء كيخرج من
0: وسلام الريفي هو ما عندوش شي علاقه بالغيوانيه وبعيد على الغيوانيه
4: دابا انا
0: فنيه انا كنتكلم فنيه
3: المدرسه الغيوانيه هو بعيد
0: عليها.
3: رجع للسؤال ديالك الاول قلت علاش الظاهره الغيوانيه لقات اقبال في الاوساط

0: عايشين معهم في الشارع في المقهى في أي بلاصة يتلقى معه. ويعني والدائرة الغيوانية حتى هي كانت جديدة والناس كانوا يعني متشبعين ديك الأفكار ديال مثلا وخسيرتوا الناس ديال الطلبة ديال الجامعات.
1: كان عاوتاني كان عندهم مساكن حتى الحصار هذاك الوقت يعني صعيب باش ذاك الوقت صعيب باش تخرج الشارع تخسر ضروري تدوز الباحث يعني عانوا بزاف
2: يعني تضيق على الحرية التعبير
0: يعني جا كاينه معاه الاحتكاك تحتك بزاف مع المجتمع كيكون عندها اقبال.
2: يعني كما الا فهمت لك بحال اللي قال الاخ مصطفى يعني هما عبروا على الهموم ديال الشعب بواحد اللغه بسيطه كيفهموها الناس والموسيقى حتى موسيقى في الحقيقه بسيطه حتى هي
3: آلات بسيطه يعني
2: آلات بسيطه
3: وبنديروا طامطام وهجهوج آلات يعني ما فيهاش هذا اللي زيف هذا
2: كلمة بسيطة ولكن من القلب للقلب
3: من القلب يعني الموضوع هو اللي كيحرك المواطن والإيقاع والغيوان امتازين بالإيقاعات يعني الإيقاعات ديالهم إيقاعات شعبية مثلا المشاهب خداو نمط الإيقاعات كتقدر تلقى شي أغاني فيهم إيقاع غربي
0: صحيح
3: يعني يقدر يلعب يجيب مثلا واحد الباتور قاوري يعطي له يلعب معه الغيوان ما يقدرش
0: سبقلهم داروا بعد سبقلهم المشاهب بعد لعبوا معهم
3: لعبوا مع الديسيدانت مع الديسيدانت لعبوا
0: الألمانيين
3: ودابا المشاهب مثلا جيب باتور من غربي غادي تعطي له الحساب اللي يلعب معه
0: صح
3: الغيوان الى مثلا كي غادي يدير
2: هي مغربيه
3: تكون
2: مغربي باش تفهمها وباش تستمتع بها واش غادي نزيدوا شي
0: صينيه مشيو
2: للصينيه
0: يا صينيه
2: سير الله

0: باريس سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة زي ساعة تنتع رحيط الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nl/arif.
2: شكرا شكرا الفنان ديالنا مصطفى. شكرا عاد
3: العفو العفو سي
4: كمل
2: المقاطع
4: ساليتي ولا
2: ما عندناش الوقت بزاف ولكن غادي نزيدو متابع على نزيدو شي مقطع اخر شي حاجه اخرى. المهم ايتما سويتما قن معكم نيال بداكون جينا مصطفى انتزي مجموعه الرماح حقيقه كنا نهار يدقاك داني الموسيقى الغيوانية فوقنا بروخت بزاف نسيتي مشنين شين دورا بدن تحاول ما ممكن كان حاولوا وحاولنا تقريبا دابا شي عام ونص باش نتلقى وانا ان شاء الله في استوديو مع كل مجموعة كاملة باش نهدروا على التاريخ ديال المجموعة ونديروا نديروا ان شاء الله حلقة خاصة بجوج سوايع من 9 حتى 11 خاصة بالرماح وبالتاريخ ديالها وبطبيعة الحال تستمتعونا بشوية بمقاطع ديال الغيوان. اليوم بطبيعة الحال كانت زيارة مفاجئة ومتابعة الحال احنا استمتعنا وخا هكاك كنشكرك بزاف يعني الاتقان ديال الغيوان الروعة. كنشكروا هذا هما محمد التمساماني متابعة الحال الشغال نقول لك شطف هي راه شي نفوس نسلم الريفي الله يرحمه هذا هما الشعاب الحلقة ديال شي نفوس الغيوان.

0: صحيت صحيت صحيت نشارف شارف الفنان شعير دومة مصطفى المهم نتقاشكم الطاس نشكاشكم الطاس نهارا المهم وزني والحسابي تقسيعات ثانيتي مهم ايثما سويث ما ينهارا إلا قادنا قيجن أمسية طنزيان أمسية غيوانية مصغرة متبعات طبيعة الحال ونسيتي ما مغلسني غير دومة مصطفى متبعات طبيعة الحال سيتي دي عرضي وعرف تحاول أنك أنا كشين مساقع أقاق مجموعة ريما حدانيتي دي ستوديو وتفسني إن شاء الله مرة نسوي عن أنتي حلقة خاصة الموسيقى الغيوانية متبعة حاتفا نما السيور كتاخ المجموعة الغيوانية الظاهرة الغيوانية أنا الموسيقى كتاخ نوش الوقت كتاخ إن شاء الله المهم أيما سويت ما هذا نتي نتسدغون قارو البرنامج نغ قيمتك إن شاء الله أن الجمعة عندي تسن مرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Salam.

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيت ساعة تنتع نرحي تشخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.haustad.com